0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره

أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا